لا تسمعونا من كل أنحاء العالم عبر موقعنا على الإنترنت radioyalla.sa أو على تطبيق راديو يلا على الهواتف الذكية. راديو يلا معك وين بتكون؟

0: اسمعنا وين ما بتكون على موقعنا الإلكتروني راديو يلا دوت اس اي.
1: راديو يلا، راديو بيسمعك.

0: listen anytime, anywhere. Wherever you
1: go. تابعنا على تطبيقاتنا على منصة أندرويد والآي أو إس.
2: Listen anytime.
1: راديو يلا.

حيس مرتاح من دونك وعيونك ولا مشتاق لعيونك تقلهم ما وفالي ضحكتني بهاي هسا انت حبيبي بالوفا شلونك هسا انت حبيبي بالوفا شلونك.

منك يلتجي منها والقلك ذكرك إلا لا تحلم علينا شو جبتها مصافر وما تعوب جنت وياك ما يوصل الوجه الدم.

0: عناصر من القوات المسلحة على إتلاف ذخائر قديمة غير متفجرة. وفي السياق ذاته أشارت المعلومات إلى أن الذخيرة انفجرت لأسباب لا تزال مجهولة قبل إتمام عملية التخلص منها بموجب الأصول، ما أدى إلى وقوع هذه الإصابات. إلى سندسفال، حيث خلصت التحقيقات البلدية إلى عدم وجود أي تقصير من قبل إدارة الشؤون الاجتماعية في تعاملها مع ملف الشاب المتهم بتنفيذ الهجوم على مدرسة فاكستا. وأوضح التقرير الرسمي أن قرار نقل المتهم إلى عائلة بديلة قبل عامين تم وفق القواعد رغم خضوعه لعشر تحقيقات سابقة نفذتها مؤسسة الرعاية الاجتماعية منذ طفولته. وفي السياق ذاته نفت البلدية علمها وعلم العائلة البديلة بنشاط الشاب داخل بيئات رقمية تشجع على العنف، مؤكدة عدم حاجتها لاتخاذ أي تدابير إضافية بعد إغلاق ملف التحقيق الداخلي. ويذكر أن الشاب يقبع حاليا قيد الاحتجاز على خلفية هجومه المسلح بسيف داخل المدرسة، والذي أسفر حينها عن مقتل فتاة وإصابة 3 مراهقين آخرين. إلى شأن آخر، تجري الوحدة الوطنية لمكافحة الفساد تحقيقا أوليا مع عضو البرلمان عن حزب اليسار محمد عبد القادر علي للاشتباه في تورطه بقضية احتيال انتخابي بعد وصوله المفاجئ إلى البرلمان. وتشير معلومات الشرطة إلى رصد تحركات مشبوهة خلال فترة التصويت المبكر، حيث يشتبه بنقله ناخبين من أصول مهاجرة إلى مراكز الاقتراع في مدينة بورلينغ بعد تزويدهم بأوراق تصويت مؤشر عليها مسبقا لصالحه. كما قرر الادعاء العام استئناف التحقيقات في القضية مطلع هذا الأسبوع بعد حفظها سابقا نتيجة نقص الأدلة. من جانبه نفى النائب علمه بهذه التجاوزات، معبرا عن صدمته من الادعاءات التي وصفها بالخاطئة تماما. أما إلى صندوق البطالة، حيث قدرت مفتشية تأمين البطالة حجم المدفوعات الخاطئة في صناديق البطالة بنحو 800 مليون كورون خلال العام الماضي. كما بيّنت التقارير أن هذه المبالغ تشكل نحو 3.4% من إجمالي تعويضات البطالة المصروفة، والتي تجاوزت 24 مليار كورون ليستقر المعدل عند مستويات الأعوام السابقة. في السياق ذاته أرجعت المفتشية سبب صرف هذه الأموال بالخطأ إلى تقديم طالبي التعويضات معلومات غير دقيقة حول دخلهم أو انخراطهم في أعمال خاصة أو الدراسة. إلى ذلك أكد تقرير أن صناديق البطالة نفسها إلى جانب مكتب العمل تتحمل جزءا من المسؤولية عن وقوع بعض الأخطاء في إجراءات الدفع. خطاب الموجز، تستضيف خشبة المسرح الدرامي في العاصمة ستوكهولم الكاتبة السورية سمر يزبك في 14 أكتوبر المقبل لمناقشة إصدارها الجديد المتعلق بالحرب الدائرة في قطاع غزة. ويستند الكتاب بحسب بيان صحفي للمؤسسة إلى مقابلة أجرتها الكاتبة في دولة قطر مع ناجين من القطاع لتوثيق شهاداتهم حول الحرب ومعاناة البقاء على قيد الحياة. هذا كان موجزنا، حياكم الله.
1: إلى عشاق الطرب الأصيل، ينطلق مهرجان مالمو للعود في يومه الأول ليقدم أمسية فنية استثنائية. تبدأ الفعاليات بالعروض المباشرة لنهائيات مسابقة العزف والغناء، تليها مراسم السجادة الحمراء، تكريم الفنانين وعروض التحدي. تستمر الأجواء الطربية مع حفل غنائي للنجم محمود جنون والنجم محمد جبالي، بالإضافة إلى نجمة ذا فويس همسة منيف. أما الختام فيشهد تكريم القامتين صلاح الشرنوبي وحلمي بكر، ليتوج الحدث بعرض أوبريت الحلم العربي بمشاركة جميع الفنانين. لا تفوتوا حضور العروض وسارعوا لحجز مقعدكم عبر mifuas.com. مهرجان مالمو للعود، أصالة الفن الموسيقي.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
3: Let's get this started.
4: راديو يلا.
5: Here I am, that I feel that rhythm.
6: راديو يلا معك على طول.

0: راديو يلا
1: رح نكون مع أجمل الأغاني العربية الحلوة بس بعد موجز للأخبار خليك
0: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: الموجز الإخباري، أهلا بكم. جدد حزب الوسط على لسان سكرتيره اليوم رفض حزبه مشاركة حزب اليسار في أي تشكيلة حكومية مستقبلية، معتبرا أن هذا الموقف ينطلق من المصلحة العليا للبلاد وليس من حسابات حزبية ضيقة. وأوضح السكرتير أن التواجد في السلطة يتطلب تحمل المسؤولية تجاه السياسات الخارجية والاقتصادية للسويد، ما يجعل حزب اليسار غير مناسب لتولي هذا الدور بحسب تعبيره. في شأن آخر، شرعت هيئة بيئة العمل في إجراء تحقيق رسمي للوقوف على أسباب الانفجار الذي وقع في ميدان رماية خارج مدينة كارلسبوريا الأسبوع الماضي وأسفر عن إصابة 7 أشخاص. كما أظهر البلاغ الرسمي للحادثة أن الانفجار حدث أثناء عمل عناصر من القوات المسلحة على إتلاف ذخائر قديمة غير منفجرة. وفي السياق ذاته أشارت المعلومات إلى أن الذخيرة انفجرت لأسباب لا تزال مجهولة قبل إتمام عملية التخلص منها، ما أدى إلى وقوع هذه الإصابات. إلى سندسفال، خلصت التحقيقات البلدية هناك إلى عدم وجود أي تقصير من قبل إدارة الشؤون الاجتماعية في تعاملها مع ملف الشاب المتهم بتنفيذ الهجوم على مدرسة باكستا. وأوضح التقرير الرسمي أن قرار نقل المتهم إلى عائلة بديلة قبل عامين تم وفق القواعد رغم خضوعه لعشر تحقيقات سابقة نفذتها مؤسسة الرعاية الاجتماعية منذ طفولته. وفي السياق ذاته نفت البلدية علمها أو علم العائلة البديلة بنشاط الشاب داخل بيئات رقمية تشجع على العنف، مؤكدة عدم حاجتها لاتخاذ أي تدابير إضافية بعد إغلاق ملف التحقيق الداخلي. ويذكر أن الشاب يقبع قيد الاحتجاز حاليا على خلفية هجومه المسلح بسيف داخل المدرسة، والذي أسفر حينها عن مقتل فتاة وإصابة 3 مراهقين آخرين. إلى البرلمان، تجري الوحدة الوطنية لمكافحة الفساد تحقيقا أوليا مع عضو البرلمان عن حزب اليسار محمد عبد القادر علي للاشتباه في تورطه بقضية احتيال انتخابي بعد وصوله المفاجئ إلى البرلمان. وتشير معلومات الشرطة إلى رصد تحركات مشبوهة خلال فترة التصويت، حيث يشتبه بنقله ناخبين من أصول مهاجرة إلى مراكز الاقتراع في مدينة بورلانجا بعد تزويدهم بأوراق تصويت مؤشر عليها مسبقا لصالحه. من جانبه، نفى النائب المتهم علمه بهذه التجاوزات معبرا عن صدمته من الادعاءات التي وصفها بالخاطئة تماما، في حين رفضت قيادة حزب اليسار التعليق على التهم الموجهة لحين انتهاء عمل الجهات القضائية. ختام الموجز، تستضيف خشبة المسرح الدرامي في ستوكهولم الكاتبة السورية سمر يزبك في 14 أكتوبر المقبل لمناقشة إصدار كتابها الجديد المتعلق بالحرب الدائرة في قطاع غزة. ويستند الكتاب بحسب بيان صحفي للمؤسسة إلى مقابلات أجرتها الكاتبة في دولة قطر مع ناجين من القطاع لتوثيق شهاداتهم حول الحرب ومعاناة البقاء على قيد الحياة. هذا كان موجزنا، تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
0: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
4: We're back. That means
5: the best music.
6: Most music.
7: Great music.
1: خليك مع راديو يلا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان
1: إلى عشاق الطرب الأصيل، ينطلق مهرجان مالمو للعود في يومه الأول ليقدم أمسية فنية استثنائية. تبدأ الفعاليات بالعروض المباشرة لنهائيات مسابقة العزف والغناء، تليها مراسم استجادة الحمراء، تكريم الفنانين وعروض التحدي. تستمر الأجواء الطربية مع حفل غنائي للنجم محمود جنون والنجم محمد جبالي، بالإضافة إلى نجمة The Voice همسة منيف. أما الختام فيشهد تكريم القامتين صلاح الشرنوبي وحلمي بكر، ليتوج الحدث بعرض أوبريت الحلم العربي بمشاركة جميع الفنانين. لا تفوتوا حضور العروض وسارعوا لحجز مقعدكم عبر mifuas.com. مهرجان مالمو للعود، أصالة الفن الموسيقي.

0: كنا معكم بساعه من احلى الاغاني على هوانا
1: على هوانا.
0: رح نروح لموجز قصير لاخر الاخبار ونرجع سوا لنكمل معكم مشوار الاغاني.
2: موجز الاخبار مع مازن من راديو يلا.
3: الموجز الإخباري، أهلا بكم. جدد حزب الوسط على لسان سكرتيره اليوم رفض حزبه مشاركة حزب اليسار في أي تشكيلة حكومية مستقبلية، معتبرا أن هذا الموقف ينطلق من المصلحة العليا للبلاد وليس من حسابات حزبية ضيقة. وأوضح السكرتير أن التواجد في السلطة يتطلب تحمل المسؤولية تجاه السياسات الخارجية والاقتصادية للسويد، ما يجعل حزب اليسار غير مناسب لتولي هذا الدور بحسب تعبيره. في شأن آخر، شرعت هيئة بيئة العمل في إجراء تحقيق رسمي للوقوف على أسباب الانفجار الذي وقع في ميدان رماية خارج مدينة كارلسبوريا الأسبوع الماضي وأسفر عن إصابة 7 أشخاص. كما أظهر البلاغ الرسمي للحادثة أن الانفجار حدث أثناء عمل عناصر من القوات المسلحة على إتلاف ذخائر قديمة غير منفجرة. وفي السياق ذاته أشارت المعلومات إلى أن الذخيرة انفجرت لأسباب لا تزال مجهولة قبل إتمام عملية التخلص منها، ما أدى إلى وقوع هذه الإصابات. إلى سندسفال، خلصت تحقيقات البلدية هناك إلى عدم وجود أي تقصير من قبل إدارة الشؤون الاجتماعية في تعاملها مع ملف الشاب المتهم بتنفيذ الهجوم على مدرسة باكستا. وأوضح التقرير الرسمي أن قرار نقل المتهم إلى عائلة بديلة قبل عامين تم وفق القواعد رغم خضوعه لعشر تحقيقات سابقة نفذتها مؤسسة الرعاية الاجتماعية منذ طفولته. وفي السياق ذاته، نفت البلدية علمها أو علم العائلة البديلة بنشاط الشاب داخل بيئات رقمية تشجع على العنف، مؤكدة عدم حاجتها لاتخاذ أي تدابير إضافية بعد إغلاق ملف التحقيق الداخلي. ويذكر أن الشاب يقبع قيد الاحتجاز حاليا على خلفية هجومه المسلح بسيف داخل المدرسة، والذي أسفر حينها عن مقتل فتاة وإصابة 3 مراهقين آخرين. إلى البرلمان، تجري الوحدة الوطنية لمكافحة الفساد تحقيقا أوليا مع عضو البرلمان عن حزب اليسار محمد عبد القادر علي للاشتباه في تورطه بقضية احتيال انتخابي بعد وصوله المفاجئ إلى البرلمان. وتشير معلومات الشرطة إلى رصد تحركات مشبوهة خلال فترة التصويت، حيث يشتبه بنقله ناخبين من أصول مهاجرة إلى مراكز الاقتراع في مدينة بورلانجا بعد تزويدهم بأوراق تصويت مؤشر عليها مسبقا لصالحه. من جانبه، نفى النائب المتهم علمه بهذه التجاوزات معبرا عن صدمته من الادعاءات التي وصفها بالخاطئة تماما، في حين رفضت قيادة حزب اليسار التعليق على التهم الموجهة لحين انتهاء عمل الجهات القضائية. ختام الموجز، تستضيف خشبة المسرح الدرامي في ستوكهولم الكاتبة السورية سمر يزبك في 14 أكتوبر المقبل لمناقشة إصدار كتابها الجديد المتعلق بالحرب الدائرة في قطاع غزة. ويستند الكتاب بحسب بيان صحفي للمؤسسة إلى مقابلات أجرتها الكاتبة في دولة قطر مع ناجين من القطاع لتوثيق شهاداتهم حول الحرب ومعاناة البقاء على قيد الحياة. هذا كان موجزنا، تحية طيبة وإلى اللقاء.
4: عمرك 67 سنة أو أكثر، صار فيك تستفيد من الدعم الحكومي اللي بيغطي 90% من علاج أسنانك. مركز سيفيرا تانفورد بيساعدك لتستخدم هالدعم ولتعمل كل أنواع العلاجات: تنظيف، تلبيسات، جسور، زراعة أسنان والعلاجات الشاملة. مع سيفيرا تانفورد فريق مختص ومواد بأعلى المعايير الطبية. لا تأجل علاجك، اليوم الفرصة أوفر وأسهل من قبل. حجوز موعدك على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تانفورد، كريخانستاد.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
0: راديو يلا،
5: أنتم تستمعون إلى يلا FM،
0: راديو بيسمعك.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: إلى عشاق الطرب الأصيل، ينطلق مهرجان مالمو للعود في يومه الأول ليقدم أمسية فنية استثنائية. تبدأ الفعاليات بالعروض المباشرة لنهائيات مسابقة العزف والغناء، تليها مراسم استجادة الحمراء، تكريم الفنانين وعروض التحدي. تستمر الأجواء الطربية مع حفل غنائي للنجم محمود جنون والنجم محمد جبالي، بالإضافة إلى نجمة ذا فويس همسة منيف. أما الختام فيشهد تكريم القامتين صلاح الشرنوبي وحلمي بكر، ليتوج الحدث بعرض أوبريت الحلم العربي بمشاركة جميع الفنانين. لا تفوت حضور العروض وسارعوا لحجز مقعدكم عبر mifuas.com. مهرجان مالمو للعود، أصالة الفن الموسيقي.